0: طرفة عم يشرب أرجيلة جون بده يشرب أرجيلة هلأ كمان
1: Radio Bip 96.9.
2: Vous êtes officiellement les pas bienvenus.